كمثل رجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

يذكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

جئته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

وقدرته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَكُونَنَّ

لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهم

0: به الحق.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مكي نيغ لي دي نيو كين كو تي نيك سوتو ركسانت ديلو نك دي زيار خليفه ديني اك خليفه ادي دي نياني جام سي بير ريو سنغال اك ليكو ور دا خام نين ني جام سي لا ليب خاج جام جوجو ديلو نان كو نيان سبحانه وتعالى ماي نيو كو تي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مكي نيو ديلو فاتلي لين وقتو جولي فجاسي mingi tolo xamna daanu dikata ki yeen ci waxtu julli inshallah rabbi seeni jof xamna dinañu ko baxé ci kanam tuti nu daldi deglu alquran alkarim wa subhanahu wa taala ga defé ñu daldi dikaki yeen ci kayitu dawalu sunu borom ci kanam tuti inshallah
0: fa wafir lil ladina tabu wattabu sabilaka wa qihim adhabal jahim ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سنغال الدولية أقدم إليكم برنامجكم الأسبوعي المكتبة، على المساعدة الفنية سيد إبراهيم فال، من إعداد وتقديم سلم فال مختار.

مقين أولى نينيو دين زيارة دين دلال تنميشون المكتبة ويبايو كوفي تي اس جوش انا مال با لوكو ياليرم راديو سنغال انترناسيونال دي نكو باخي ادي مو جينك تي وقت وي سن بوك سول مفال مختار تي كادو غي شيخ ابراهيم فال تي تكنيك بي تي كانم توتي نيوك يين تي سنو وقتانو تاي

أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

ضيعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيلا.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا

0: لم يعلم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي نيغي ندي نيو دي لين زيار أمات كونتانت بمات دي نيواتي أتو تفسير 2.0 سن بوكو إمام بيرم بي فغوك الأساس محمد طيب سوسي سوانا جابا مونيك شي رياليزاسيون بي فوا نيك نيغي نيو دي زيار دي لوخ جمع مبارك سي توجور أن بليزير بانيخ بمات لين ندي أم تي أربي دي وخ نيب نك جمع مبارك غنا بي نجوخي لي خامنتي موي فراتا بي أربي nak moy heure bu baax bi ñepp connecté wu ñepp baye xel seen radio RSI 92.5 ñu jël seen télécommande japp RTS moy ce qu'on appelle la chaîne mère ici au Sénégal la chaîne nationale légui nak fu way nek tamit sa téléphone fu way nek aussi sa soccer fu way nek itam ci auto bo nek ñepp connecté wu durant 1h30 de connexion 1h30 de concentration 1h30 de spiritualité 1h30 de coranité pour que mu nekkat benen source benen énergie bu ñu permet naturellement durant toute cette semaine ñu mëna amat ben doole bu ñu fatale borom bi subhanahu wa ta'ala ku way nek ko ñaan ka assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala baraka ci non sax dañuy joxe cadeau gi borom tafsir borom beus bi mu oustaz sey oustaz ñu jox la cadeau ñu yop ci tafsir
2: hamdan mubarakan tayyiban fi نحن لا نحصي ثناء عليه هو كما أصنع على نفسي ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين وأكرم الأنبياء سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل آله وأصحابه وداعين بدعوته إلى يوم الدين يا إمام إنجليزيار دي زيار مباكو يي توبو تفسير بي تيبير سنغال اك نيكوي توبو ايتام تيبي توم ريو di ñaan yalla doli jamu ci aduna bi yeb rawati na sunu rew senegal aduna bi yengatuna mais yalla subhanahu wa ta'ala moko mom yalla moy gérer adunam ñi teub di dal yeb dinañ tok aduna bi continuer ci niko yalla bëgge ya imam yalla ko yalla def ci barki yonenti bi ak ci barki alquran
1: machallah jerejef oustaz tay oustaz ñi lay ziaru baat ba ama toujours banexu ñewat ci etu heure bi tafsir 2.0 fi ci RSI ak fi ci RTS oustaz ñi ngi nekkon ci sa bu am solo bala ci ñu ci dug sax di taxo ñu tan ko gis ngeen ñi ci période bu am solo moy période aji ñi lay dem fi nga xamantene mo moy maka déjà les premiers vols ñi préparé dans 2 jours ñi suba ñi ngi préparé vraiment ñepang ci système bi donc imam déjà environnement bi lum lay fatali ce premier aji
2: wa wa imam makka nekhna lol makka nekhna lol makka amna solo makka nekhna lol su jotté da ngay xalat ndaysan jamono ba ngay nek fofu di gor gor lu nga xamné da nga nan ñaka dem ren mo xalatoko
1: ndaysan
2: imam

الإسلام حياء. إسلام دال موينغا أم كيرشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دي نيو في تي راديو سنغال انترناسيونال كلين دي نيو موي سين بوكم طالبي احمدو لي نغين غين خام احمد هارون لي دي فاسيني وقتان اك يين تاي تي نان لا وير دي ساخي اك نان غاي تاباسكي بمو ديبو نيكو يالا ردك يوننت باك صحابه يي لولو دال موي سونو مير di waxtaan ak yeen itam bisu arafa mom dafa top aj makka tabaski dafa top ne rew mu ne moko wara def fofu dal lañuy leral ak yeen bismillahir rahmanir rahim tay de liñuy jang moy innaman nasiu ziyadatun fil kufri lol de lañuy jema wax te lolou wax la innama nasiu naka soppi wéru yalla yi bu la neex nga wutal ko tur bu la neex nga acc ci wéru la neex bayyi diine yonti yalla ibrahim lol de ziyadatun dolli la